أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك علي نصال اندك تي والو خارلوي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.